0: تنبل بمينا خلقنا روحنا فما درنا غليبينا
1: مامو دي جنكيانو تمايا ما تبي سلام كوي كنا ايم نفيسة خان دوراني سلام كوي كنا شمبركانو دا دمرا ريلگاڑي چه تاسو شتارت کرده وي پو ماواني نو خير دي يو پاكي دا غري وخي جوي دي تا سلام كوي سم شماني اي وي سمي گنجو سي سيد غني وادو خود مسلم یہ مسلم کون ہے ہاں بختور ہاں بختور پیجدن چوشلا ٹوٹی گل سوکھ دے آسمائے ماں دا ڈیران نا ٹوٹی گل کو ڈیر خوشحالا ڈیر سور کے

ونو خويندو تا سبيشل سلام ام نفيسة خان دوراني وعليكم سلام ناديا سنگ زما سلامم قبول کا شابا شمانو